أنا الموقع أدنى، أقر وأعترف أنني انتصرت في كل معاركي، لكني أمام عينيك أنحني، أسلم سيفي، أقبل يديك، وأفتخر بهزيمتي معك يا سيد.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: نوتا عربيا،
1: نوتا عربية، مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتا عربيا .com تستحق السمع.
3: نوتا عربية، نوتا عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتا عربيا أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتا عربيا أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
2: نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
4: وش بدك؟

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: خروج غريب، سبتك فمك وبعت بالي. فيش مني تاني تلفي وتدوري في مكاني، مش فارق رجوعك عشان اخر حلول الكلام.
1: نوتة عربية.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: notaarabia.com تستحق السمع notaarabia.com تستحق السمع

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

الخبرة شغلتنا بالعتمة ناخذ النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده نا

0: وبتجاعي الضوء
1: نوتة عربية
0: من جهة الليل. أم نسمح أنجيل كوني شرنا يغيرنا

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي
2: نوت عربية نوت عربية نوت عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: مناطق تجريبية للمشاركة بمفاوضات روما، وعون يستبقها بأول قمة لرئيس لبناني في البيت الأبيض منذ 2009. ترامب يتحدث عن الوحدة في حلف الناتو، وبعد لقائه بالشرع وزيلينسكي كل على حدة. واشنطن تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وتمنح كييف رخصة التصنيع باتريوت. 8 منتخبات تطارد المجد العالمي في ربع نهائي كأس العالم، فرنسا والمغرب على موعد ناري اليوم، موعد يزيد الحماسة في الدار البيضاء حيث فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ولقد أمر بشن ضربات جديدة استهدفت بالفعل مواقع على الساحل الإيراني، وقال إنها رد على هجمات طالت سفنا في مضيق هرمز. الانفجارات هزت مدنا عدة بينها بندر عباس وكنارك وتشابهار، وتسببت بانقطاع الكهرباء، فيما لوحت طهران بتغيير عقيدتها النووية. مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
2: إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال إنه في حال تعرض إيران لهجمات أمريكية جديدة فإن الإنسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعديل العقيدة النووية بإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز تعد من بين الخيارات التي قد تكون موضوع دراسة. في سياق نفسه أكدت الخارجية الإيرانية بعد إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية المتكررة أن القوات المسلحة الإيرانية كما أثبتت مرارا لن تتردد في الدفاع عن أمن إيران القومي أمام أي عدوان عسكري أمريكي، وتستهدف أيضا منشأ العدوان كما حذرت من أن أي تعاون من قبل دول المنطقة مع أي عدوان أمريكي عليها سيفضي إلى عواقب وخيمة. وفي ختام التطورات اعتبر مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي أن الاعتراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء مذكرة التفاهم يريد دفع المنطقة نحو النيران. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
0: ودوت انفجارات في البحرين بعد أن توعد الحرس الثوري بالرد، وقال كبير المفاوضين باقر قليباف فجر اليوم إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية. وقال ترامب إن الضربات ستزداد وسيعود الحصار البحري إذا استمرت طهران بمهاجمة السفن في المضيق. المضيق الذي يضع الرئيس الأمريكي أمام خيارات صعبة، كما نقل لنا مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
3: كتب الرئيس ترامب على منصته إن الغارات عقاب لإيران على الهجمات التي شنتها ضد الملاحة التجارية، وشدد على أن استمرار هذه الهجمات الإيرانية سيؤدي إلى ردود فعل أسوأ. وجاء إعلان ترامب إن مذكرة التفاهم قد انتهت في سياق وصفه للقيادة الإيرانية بأنها حثالة وشريرة، ولكن إعلان ترامب لم يكن قاطعا وأنه لا يزال منفتحا على المفاوضات، مؤكدا أن أي عمل عسكري سوف يكون سريعا. ويعتبر الكثير من المحللين العسكريين في واشنطن ان تهديدات ترامب وهياناته تعكس قلة خياراته العسكرية والاقتصادية والسياسية لإرغام ايران على ابقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة، ناهيك عن مصير البرنامج النووي. وتتصرف ايران بعد الحرب وكأنها ندا للولايات المتحدة، حيث ترد على كل هجوم امريكي بالمثل، مدركة ان بقاء قوات امريكية ضخمة منتشرة في منطقة الخليج مكلف عسكريا واقتصاديا وسياسيا. وفي غياب تحول جذري في موقف إيران أو الولايات المتحدة، من المرجح استمرار حالة الحرب ولا سلم في المستقبل المنظور. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: وإسرائيل ما تزال تستبعد التوصل إلى حلول للخلافات التي ما تزال قائمة بين واشنطن وطهران، وفق ما نقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: لا تخفي إسرائيل ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها لم تعرف بعد إن كان تمهيدا لعودة الحرب الشاملة على إيران كما تريد، أم تكتيك تفاوضي بأدوات عسكرية وتصعيد لأيام عدة كما يبدو. فيما قال مصدر عسكري إسرائيلي إن إمكان أن ترد إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل في حال كثفت الولايات المتحدة الغارات يبدو واردا، رغم التقدير في إسرائيل أن المواجهة قد تبقى في محيط معبر هرمز وفي الخليج حاليا. رئيس الوزراء الإسرائيلي على تواصل مباشر مع الأمريكيين، وموقفه معروف بضرورة العودة بكامل القوة لضرب إيران لعدم إمكان التوصل إلى اتفاق معها، قال مصدر سياسي إسرائيلي. نتنياهو ألمح إلى احتمال حدوث تصعيد على جبهة إيران لا يخفي رغبته فيه، بالقول إن إلغاء وزير الحرب الأمريكي الزيارة لإسرائيل والعودة إلى الولايات المتحدة قد لا يكون شيئا سيئا بل جيدا، في إشارة إلى التصعيد الأمريكي ضد إيران. نتنياهو أجرى جلسة مشاورات أمنية للبحث في التصعيد الراهن على جبهة إيران وتبعاته المحتملة على إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. سليمان ياسيني.
5: ما تشترطه بيروت من انسحاب إسرائيلي من منطقتين يحتلهما في الجنوب اللبناني للمشاركة في محادثات روما المقبلة يستند إلى بند في الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين في واشنطن نهاية الشهر الماضي برعاية أمريكية، بند ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية التدريجي من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني. وبحسب مصدر دبلوماسي مقرب، فإن لبنان تلقى ضمانات باستمرار الانخراط الأمريكي في إدارة المفاوضات، فيما يبقى قرار المشاركة مرتبطا ببدء إسرائيل تنفيذ الانسحاب المتفق عليه. وقبل انعقاد جولة محادثات روما الأسبوع المقبل، من المرتقب أن يجري الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان مع تواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بخرق وقف إطلاق النار.
0: الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن ستكون أول قمة من نوعها منذ عام 2009، وترامب قال إنه يعتقد بأن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، وأكد أنه ناقش الأمر مع نتنياهو وأن الاتفاق الإطاري سينفذ. وفي جنوب لبنان قتل شخصان أمس بغارة إسرائيلية، بينما قتل 9 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة القطاع، الذي كشف مجلس السلام فيه عن خطة لإنشاء منطقة إنسانية تستوعب 10,000 سكان. وإلى الضفة الغربية المحتلة، منعت تل أبيب زيارة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، كانت ستكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه قبل أيام. وفي مدينة مشهد الإيرانية يورى اليوم جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي بعد مراسم 6 أيام في عتبات شيعية في إيران والعراق. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن بغداد وافقت على منع تدفق الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل مقابل رفع واشنطن تعليق شحنات العملة الصعبة. وبعد لقاء جمع رئيسين ترامب والسوري أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في تركيا، أعلنت الولايات المتحدة بدأ إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الدبلوماسي السوري في واشنطن بسام برابندي شرح لمونتي كارلو الدولية معنى هذه الخطوة.
6: رفعت كل العقوبات، وباقي كانت العقوبة الوحيدة اللي هي اللي علاقة بدول يوز والسوفت ويرز والديفنس الهاي سوفيستيكيتد اكويبمنت اللي تستخدم بالفاينانشال سيكتور، فكانت هاي تعتبر عقبه لاعاده الاستثمار بسوريا من زاويتين، زاويه السايكولوجيكال انه لسه في عقوبات على سوريا، وزاويه التكنيكال انه البنك او البنوك او الفاينانشال سيستم بسوريا ما بيحسن يشتغل افشنسي لانه في كثير اجهزه وتقنيات ما بيحسن يستوردوها او بخاف الشركات تعطيهم اياها. فاليوم هاي الويفر تبع العقوبات اللي صارت، يعني صار بامكان هلا ما عاد في عقوبات على سوريا، الموضوع صار نفسي مرتاحين، وتقنيا صار شغلة سهلة انه الناس تستورد او الشركات او الحكومة تستورد الاجهزة اللي هي بحاجتها. فمن هالزاوية هي اهمية هذا الموضوع.
0: وترامب التقى كذلك بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة في تركيا، وأعلن أن واشنطن ستمنح كييف ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت مع إمكانية إرسال عدد منها فورا، مؤكدا أن هذا السلاح دفاعي. ترامب أشاد بوحدة الصف داخل الناتو في ختام قمة كان عبر خلالها عن استيائه من موقف التكتل حيال إيران خصوصا. مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي كان له مداخلة هذا الصباح.
7: خلال قمة أنقرة تم مناقشة مستقبل حلف الناتو، تم الاتفاق على وضع خطط للسياسات الجديدة المبنية على تطور للمرحلة الثالثة من تاريخ هذا الحلف. البيان الختام للقمة أكد على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، الاستمرار بالعمل لتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة تهديدات طويلة الأمد التي تمثلها روسيا. كذلك تم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي واتفاق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار
8: دولار.
7: خلال الفترة التي استمرت يومين كانت هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات التي ناقشت قضايا العلاقات الثنائية، ملفات إقليمية ودولية. بيان القمة تطرق إلى موضوع إيران وعبر عن رفض إيران لامتلاك أسلحة نووية ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. بكل الأحوال كانت هناك بعض التصريحات معاتبة من قبل الرئيس الأمريكي للحلف، لكن يبدو أن كثير من القضايا تم تجاوزها وتم توصل الكثير من الاتفاقيات داخل هذه القمة.
0: عدا إسبانيا على ما يبدو التي أمر الرئيس ترامب بوقف التجارة معها بسبب عدم زيادة إنفاقها الدفاعي. تواجه فرنسا موجة قيد هي الأشد والثالثة هذا الصيف، حيث وضعت هيئة الأرصاد 72 مقاطعة في حالة تأهب مع توقعات بتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة في الجنوب وإلغاء احتفالات 14 من تموز يوليو. وفي الدار البيضاء تستمر العروض الموسيقية ضمن الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا. المهرجان يستضيف نخبة من الفنانين العالميين، منهم الشابة الفلسطينية زين التي التقت بها موفدة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
9: زين عزت ساجدي الملقبة بزين تربت في الأردن في كنف عائلة محبة للفن والموسيقى. أول مشاركة لها كانت في مهرجان الجاز في عمان، وها هي اليوم تشارك في مهرجان جازا بلانكا وتؤدي أغانيها أمام جمهور طغى عليه الحضور الشبابي.
10: الأجواء بجازا بلانكا كانت فخمة، الجمهور كان أروع ما يكون صراحة، طاقتهم بتجنن، أعطوني طاقة كتير، فأنا حسيت حالي على المسرح بس مبسوطة وأنا بغني، ما عمري رح أنسى هاي التجربة.
9: مواضيع زين وألحانها مستوحاة من حياتها الخاصة ومن ذاكرة أجدادها في فلسطين.
10: هويتي هي جزء لا تتجزأ من كوني أنا كزين، غنيت أكم أغنية لفلسطين ومنهم أكتشلي رجاوي فلسطيني اللي هي أغنية عملت هنا بكازابلانكا من جمهور فوتبول لغزة ولفلسطين، وإني غنيتها بكازابلانكا كان حلم، وأشوف ردة فعل الناس والكوفيات متواجدة بالحفل كان إشي رائع.
9: أما هذا المساء فينقل المهرجان في بث مباشر إلى جانب عروضه الموسيقية مباراة كرة القدم المنتظرة بين فرنسا والمغرب. ميشا خليل من كازابلانكا، مونتي كارلو الدولية.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: تبقى 8 منتخبات ستلعب انطلاقا من اليوم الخميس مباريات من العيار الثقيل تفتتح بربع نهائي مثير بين فرنسا والمغرب. الصحف الرياضي عبد السلام كراحي.
11: انطلق دور ربع نهائي كأس العالم يؤكد تفوق الكرة الأوروبية بتواجد 6 منتخبات من أصل 8، في حين يكرس المنتخب المغربي تواجده في هذا الدور كممثل القارة الإفريقية للمرة الثانية تواليا بعد مونديال قطر. أما حامل لقب المنتخب الأرجنتيني الذي تجاوز بصعوبة المنتخب المصري سيحافظ على حدود قارته قارة أمريكا الجنوبية عندما يلاقي سويسرا، وتبرز قمة المغرب وفرنسا كأبرز عنوان لهذا الدور. سيواجه أسود الأطلس ديك الفرنسية، هذه المرة أسود الأطلس يرغبون في تجاوز عقبة الفرنسيين لنتيجة مونديال قطر بأفكار مدربهم محمد وهبي الذي يتميز بمرونة فنية وتكتيكية عالية، سيجابه ويلاقي ديدي ديشون معروف ببراغماتيته وواقعيته. هذه المرة المنتخب الفرنسي مسلح بقوة هجومه، في حين المنتخب المغربي تميز بمروناته التكتيكية وبعناصره الشابة التي قد تحرج المنتخب الفرنسي هذه المرة.
0: ولكن عبد السلام سيغيب عن المنتخب المغربي عن هذه المباراة، خصوصا إسماعيل صيباري المهاجم عن مواجهة إذن فرنسا في ربع النهائي في مدينة بوسطن. وفق ما أكده المدرب المغربي محمد وهبي، نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم الثاني انفجارات على طول الساحل الإيراني مع شن واشنطن ضربات جديدة، طهران تلوح بتغيير عقيدتها النووية، وهرمز وضعت ترامب أمام خيارات صعبة. لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين ليشارك بمفاوضات روما، وعون يستبقها بأول قمة لرئيس لبناني في البيت الأبيض منذ 2009. ترامب يتحدث عن الوحدة في الناتو، وبعد لقائه بالشرع وزيلينسكي كل على حدة. الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وتمنح أوكرانيا رخصة تصنيع باتريوت، وثمانية منتخبات تطارد المجد العالمي في ربع نهائي كأس العالم، واليوم موعد ناري بين فرنسا والمغرب سيزيد الحماسة في الدار البيضاء حيث فعاليات مهرجان جازابلانكا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس رضا، كيف تبدو درجات الحرارة في أوروبا انطلاقا من باريس ربما؟
8: نعم نبيل، في العاصمة الفرنسية جو مشمسة، درجة حرارة مرتفعة نسبيا تصل إلى 34 درجة مئوية. في بروكسل تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية. درجة حرارة مرتفعة في لندن تصل إلى 35 درجة مئوية. في برلين أجواء معتدلة، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية فقط. في مدريد درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. وفي روما غيوم متفرقة مع 35 درجة مئوية.
0: شكرا رضا. منعطف خطير إذن في المواجهة الأمريكية الإيرانية دون عودة متسرعة إلى الحرب، لكن مذكرة التفاهم قد تحتاج إلى إعادة تفاوض لتثبيت حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
8: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
12: بعد مواجهات أمريكية إيرانية عنيفة ليلة الثلاثاء الأربعاء، صعد الرئيس دونالد ترامب اللهجة ضد إيران أمس على هامش مشاركته في قمة دول حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إذ قال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران أصبحت بالنسبة إليه بحكم المنتهية، ما أشاع أجواء عودة إلى الحرب. وفي المقابل وعلى هامش انشغالها المستمر بمراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي، اتهمت طهران واشنطن بخرق مذكرة التفاهم حتى أصبحت بلا جدوى، إذ كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إلغاء الإعفاء المؤقت الممنوح لإيران كي تصدر نفطها، أي أن واشنطن قررت إعادة تفعيل العقوبات النفطية بشكل كامل. ومع استمرار عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، يكون الطرفان قد حققا أمرين فقط تنص عليهما مذكرة التفاهم. الأول وقف إطلاق النار لكنه يتعرض لانتهاكات متقطعة، والثاني رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إلا أن الرئيس ترامب هدد أمس بإعادة فرضه. ويشار أيضا إلى ما يتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وهو موضع تجاذب أمريكي إسرائيلي إيراني، لكن البند الذي تسبب بالمواجهتين العسكريتين الأخيرتين بات عقبة أمام استكمال المفاوضات، إذ لا تزال إيران مصرة على فرض الأمر الواقع على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وقد أطلقت الثلاثاء صواريخ على ثلاث سفن، إحداها سعودية وأخرى قطرية، فيما كانت تعبر المضيق من المسار الجنوبي المحاذي لساحل عمان. لذلك ردت القوات الأمريكية بقصف مواقع على الساحل الجنوبي لإيران التي قالت إنها ردت بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. ومع أن الرئيس ترامب استبعد بعد ظهر أمس العودة إلى الحرب، إلا أن الأوساط الدبلوماسية تتوقع استمرار المناوشات المتبادلة، ورجحت العودة مجددا إلى التفاوض عبر إسلام أباد، سواء لتوضيح بنود مذكرة التفاهم أو تعديلها وربما استبدالها، كي تكون ملزمة لإيران بإتاحة حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لما دعاها إليه البيان الختامي لقمة دول الناتو.
0: وإلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، وهي معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
13: صباح النور نبيل.
0: نبدأ جولتنا من مقال في صحيفة رأي اليوم الإلكترونية تحت عنوان جنازة القرن.
13: نبيل يعتبر كاتب المقال أن تشيع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في النجف وكربلاء العراقيتين أنه دليل على ما يلي. أولا، الحب الذي يكنه الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية إلى قائدهم خامنئي، وقد عبر الإيرانيون عن حبهم بدموع غزيرة استقبلوا بها النعش في كل محطة من محطات التشيع. ثانيا، هناك تضامن من الشعب العراقي مع أخوتهم في إيران على هذا المصاب الجلل وفق تعبير الكاتب. وقد أبدى أنه أيضا لا ينسى العراقيون المواقف التي تخطت الأعراف الدبلوماسية بدفاع من الإيرانيين عن العراق كدفاع المواطن العراقي عن وطنه. ويختم كاتب هذا المقال بالإشارة إلى طرف ثالث يتحدث فيه عن الإضافة إلى عنوان رسمي الذي يحمله خامنئي باعتباره قائدا وزعيما للجمهورية الإسلامية في إيران، فهو أيضا مرجع تقليدي يحظى بشعبية كبيرة في الدول الإسلامية كافة ومنها العراق.
0: وفي الشرق الأوسط نقرأ عن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الذي يكمن وراء استمرار الحرب.
13: تنقل هدى الحسيني ما يراه مراقبون أن أي اتفاق يسمح لإيران بإعادة فتح مضيق هرمز بإرادتها وليس نتيجة هزيمة عسكرية سيعني أنها احتفظت بأهم أوراق قوتها، وعندها ستتمكن مستقبلا من استخدام هذه الورقة كلما اندلعت مواجهة جديدة مع إسرائيل أو مع حلفائها في المنطقة، وهو ما يمنحها نفوذا دائما في معادلات الأمن الإقليمية. هذا الاحتمال يثير قلق إسرائيل لأنها قد تجد نفسها مستقبلا مضطرة إلى حساب رد الفعل الإيراني قبل أي عملية عسكرية واسعة في لبنان أو غزة، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط وحدوث اضطرابات اقتصادية عالمية. خلاف الرجلين ترامب ونتنياهو وفق صحيفة الشرق الأوسط حول كيفية إنهاء الحرب هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الحرب، فترامب يريد وقف القتال من خلال اتفاق تفاوضي، في حين يرى نتنياهو أن مثل هذا الاتفاق سيمنح إيران اعترافا ضمنيا بقوتها ويضعف مكانة الولايات المتحدة وإسرائيل معا في المنطقة.
0: صحيفة الديار اللبنانية شيرين طرحت السؤال التالي: هل فشلت تفجيرات دمشق بتحقيق رسائلها؟
13: وفق تحليل كاتب المقال، الرسائل التي أراد الفاعل إيصالها تتركز في ثلاثة: الأولى أن قلب دمشق لا يزال قابلا للاختراق، أما الثانية فموجهة إلى الشركات والعواصم والدول، ومفادها أن الوضع السوري لا يزال على درجة عالية من الهشاشة التي يجب ألا تغري أحد من أطراف ذلك الثالوث بالمغامرة، والثالثة وهي الأهم فهي تقول بأن المحطة السورية على طريق الممر الهندي الأوروبي الشرق أوسطي المدعوم أمريكيا في مواجهة الحزام والطريق الصيني لا تزال عجينية القوام ولا يمكن لها أن تؤدي دور المناط بها على ذلك الطريق. من المؤكد أن تلك الرسائل قد وصلت إلى صناديقها التي استهدفتها، يضيف الكاتب، لكن الأخيرة عزفت عن قراءتها بالشفرة التي أريد لها أن تصل بها. وفي أول تعليق لقصر الإليزي جاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه إلى قصر الشعب في سوريا، وشدد على أن الزيارة مستمرة رغم وقوع الانفجارين.
0: التوافق بوابة بناء النظام السياسي الفلسطيني، هذا عنوان نقرأه في العربي الجديد ونختم به.
13: وحسب حازم قاسم: مؤسف أن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله ما زالت تحرم نفسها من القدرة على التحصن بالموقف الوطني وتشكيل إجماع حول قضايا النظام السياسي عبر رفضها إجراء أي حوار وطني جاد وحقيقي يفرز استراتيجية مواجهة بالرغم من الطلب المتكرر من جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الرسائل الرسمية للرئيس محمود عباس لعقد لقاء للأمناء العامين في أسرع وقت. كل الدلائل والوقائع تثبت أن ذهاب السلطة الفلسطينية وحدها في أي مسار سينتج تشوها جديدا لا يستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني، ولن يوقف شهية إسرائيل عن استمرار الضغط حتى تحويل هذا النظام السياسي الفلسطيني إلى كومة من الهياكل لا تقوى على مواجهة أدنى التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
0: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم. شكرا لك شيرين ناصر.
14: بعد أشهر من النزوح تشهد ضاحية بيروت الجنوبية عودة واسعة لسكانها.
0: ريبورتاج مع مراسلتنا في بيروت تيريز جدعون.
15: علامك يا طيب، تفضل يا حنوش، ودعتك اليوم.
16: بين أصوات الباعة التي عادت تملأ الأسواق تستعيد الضاحية الجنوبية لبيروت شيئا من نبضها. هنا تبدو الحياة وكأنها ترفض الاستسلام.
17: رجعنا وما لقينا أحلى من الضاحية رغم الدمار كل شيء والخراب.
18: عم نصهر عم دور على شغلنا وماشي الحال وكله ميسر وكله تمام.
16: السيارات تعبر الشوارع من جديد والمقاهي تستقبل الزبائن، فيما لا تزال أكوام الركام شاهدة على حرب غيرت ملامح المكان. أم محمد أتت لتفقد منزلها وأبو علي يقوم بواجب الضيافة.
19: لما يكون في رواء عم نرجع لأنه ما بنقدر نتخلى عن المنطقة اللي نحن عايشين فيها وربينا فيها. أبدا مثل السمك بس يطلع من الماء بيموت.
20: أخذ مني أخذ من غير الحرام.
16: وعلى الرغم من عودة الحركة فإن أثار الدمار ما زالت واضحة، ووفق التقييم السريع الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد دمر 146 مبنى بالكامل.
21: بحالة ما حدا عم يساعدها، ما حدا عم يطلع ليها، ما حدا عم يلم الأنقاض، يعني الوضع صعب بالضاحي، يعني عم يعيش واحد أحلى من الصفر، يعني أحلى ما يضل برا بشنطة هون وهون.
20: في كهرباء، في ماي، في مناطق بس ماكلة ضربات كبيرة بس كله إعادة توصيل.
16: في كل شارع حكاية وعلى كل بناية صورة غائب رحل لا تزال معلقة على الجدران، وصوته الذي يطمئن الأحبة ما يزال في ذاكرة الهواتف الخلوية.
22: كان عندي شغل. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ رواق.
16: أبو عيسى يحتفظ بآخر مكالمة هاتفية بينه وبين شقيقه الراحل حيدر الذي قضى في الجنوب اللبناني.
23: هاي الصدمة إنه إشت خفيفة، يعني ما عرفني نحن هذا خطه وهذا شغله ونهايته فراقه صعب أكيد. ذكريات بس بالنهاية أرض بدها تضحية. عم بتطمن عنه، خبرني قال لي يعني هين تقربت لقلبه حيصه.
16: أصحاب المحال يقولون إن فتح الأبواب من جديد ليس مجرد استئناف للعمل بل إعلان بأن الحياة مستمرة بالرغم من الخسائر.
24: محلات هلأ بلشت
25: نوتة.
24: كله
25: نوتة عربية.
24: اللي عنده أضرار خفيفة مشي حاله، اللي عنده أضرار كبير عم يشتغل وعم يزبط المحلات والبيوت عم ترجع تتزبط.
21: هلأ عم صلح على حسابي، عم بتدين وبصلح لأنه ما عادش في يدفع إيجارات.
24: نظافنا كان في كتير أضرار وهيك دقيقا كله عم يرجع بيزبط وضعه.
26: لا تبزغي يا الشمس من أفق حيا من زينب.
16: مع أحياء مراسم عاشوراء امتلأت الأحياء بالمجالس الدينية والمتطوعين الذين يوزعون الطعام والمشروبات في مشهد يراه السكان تعبيرا عن التضامن.
20: ما فاتح صندوق أنا عم ضيف العالم اليوم.
21: بس عم نضيف.
27: عم نضيف بس ضيف. ما شاء الله على العاشوراء يعني.
28: ما عندنا تفرقة، الله اللي بيساعد.
16: لا تزال عائلات كثيرة عاجزة عن العودة إلى منازلها، فيما يواصل آخرون إزالة الركام حجرا فوق حجر على أمل أن تتحول أثار الحرب يوما إلى مجرد ذكرى. تراج جدعون، الضاحية الجنوبية لبيروت، مونتي كارلو الدولية.
29: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: دائما معكم في صباح مونتي كارلو الدورية والفقرات
1: تتوالى
0: وتتوالى. نعم، موجز إخباري بعد قليل مع زميل سليمان ياسيني.
1: أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا، ماذا لديك اليوم؟
0: مصر تفرض رسوما جديدة على تراخيص السيارات، وسوريا تبحث مع لبنان والأردن تطوير المعابر الحدودية.
1: ثم بعد ذلك النشرة الاقتصادية، يليها النشرة الرياضية مع وديع فيعاني الذي يحدثنا عن مباراة نارية اليوم بين فرنسا والمغرب، ونختم بمدونة
0: بالأبراج عراب الحدود إبراهيم حزبون يكون معنا في ختام هذه الساعة. السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. سليمان صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل لك ولكل المستمعين الكرام. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني، حسب ما أفاد بيان الجيش الأمريكي. ضربات جاءت بأمر من الرئيس دونالد ترامب الذي حذر من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران استهداف السفن في مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري إنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عارف جان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. وفي إيران دائما يوارى جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خمنئي، أثار اليوم في مسقط رأسه بمدينة مشهد في ختام مراسم استمرت 6 أيام غاب عنها حتى الآن نجله مجتبى خامنئي الذي خلف والده في منصب المرشد الأعلى. في لبنان قتل شخصان بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده اعتقلوا عنصرا في حزب الله خلال اشتباكات وقعت في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان يوم الثلاثاء قبل نقله إلى إسرائيل للتحقيق. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان لأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة، على من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تشير إلى خلاف ذلك. في الشأن السوري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود. وخلال لقاء جمعه في أنقرة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية من دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. كما أشاد ترامب بوحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي، وذلك في ختام قمة عبر خلالها عن استيائه من موقف التكتل حيال قضية غرينلاند والحرب في إيران. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الموجز، عودة إليك نبيل.
1: شكرا لك سليمان. وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، السعودية تدرس رفع سعة خط أنابيب النفط شرق غرب بنحو 2 مليون برميل يوميا، خطوة تعكس تصاعد أهمية أمن الإمدادات النفطية وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز مع استمرار تجدد التوترات في منطقة الخليج.

0: وزياده السعه لهذا الانبوب من 7 الى 9 مليون برميل يوميا، فهذا يعني ان المملكه ستكون قادره على تحويل جزء اكبر من خامها النفطي الى منطقه البحر الاحمر، خصوصا عندما تحدث توترات ومخاطر في منطقة الخليج. هذا الخط يوفر كذلك قدرة تفاوضية وتسويقية أكبر بالنسبة للسعودية، وجود منفذ قوي وذو موثوقية عالية في منطقة البحر الأحمر يقلل أثر أي تهديدات لأمن الطاقة السعودية وقدرتها على التصدير النفطي، ويبعث رسالة للأسواق بأن الإمدادات السعودية أكثر قدرة على الاستمرار حتى في ظروف التوتر الجيوسياسي. لكن من المهم الإشارة أن هذه الخطوة لن تلغي بشكل كامل أهمية حركة الطاقة عبر مضيق هرمز. هناك الكثير من الدول الخليجية التي لا تزال تعتمد بشكل حصري على المسارات عبر الخليج، ولا سيما الكويت بالنسبة للعراق، وحتى بالنسبة لقطر لإمدادات أو صادرات الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية.
1: زياد، ما أثر توسعة خط شرق غرب على سوق النفط وخارطة الطاقة في المنطقة؟
0: نعم، الأثر المباشر لا يعني بالضرورة زيادة إنتاج النفط، لأن المشروع لا يضيف براميل جديدة للأسواق، لكنه يضيف مرونة أكبر في جانب التصدير. هذه المرونة مهمة جدا للأسواق لأنها تقلل ما يسمى بعلاوة المخاطر التي تظهر عادة عندما تتصاعد التوترات في الخليج أو عند تهديد الملاحة في منطقة مضيق هرمز. عندما تشعر الأسواق أن السعودية قادرة على تحويل جزء أكبر من صادراتها إلى البحر الأحمر، فإن احتمالات الانقطاع تصبح أقل تأثيرا على الأسعار. لذلك قد لا يخفض المشروع الأسعار بحد ذاته، لكنه يمكن أن يخفف حدة القفزات السعرية خلال فترة الأزمات. الأهم أن هذه الخطوة تعكس تحولاً أوسع في خريطة الطاقة بالمنطقة. لم يعد التنافس اليوم قائماً فقط على حجم الإنتاج والاحتياطيات، بل على قدرة الدول المنتجة على تأمين مسارات تصدير بديلة، موانئ متعددة، نظام خزن وبنية تحتية قادرة على الاستجابة السريعة للتصدير عند الأزمات. لكن في المقابل تقليل الاعتماد على مضيق هرمز لا يعني التخلص من المخاطر بشكل كامل. كلما زاد الاعتماد على البحر الأحمر كممر بديل، زادت أهمية أمن تلك المنطقة واستقرار الملاحة عبر البحر الأحمر. بمعنى آخر أن المشروع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يعيد توزيعها في المنطقة، مما يتطلب خطوات إضافية من جانب المملكة العربية السعودية لإدارة المخاطر في جانبي البحر، سواء في منطقة الخليج أو حتى في منطقة البحر الأحمر.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، نبيل شوفان، رضا جودي.
1: وإلى أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا، لنبدأ من مصر التي فرضت رسوما جديدة على تراخيص السيارات رغم سحب مشروع قانون المرور.
3: نعم نبيل، باشرت إدارة المرور في مصر تطبيق زيادات جديدة على رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وتراخيص السيارات، رغم إعلان الحكومة سحب مشروع تعديل قانون المرور من البرلمان لإعادة صياغته. وشملت الرسوم الجديدة فرض 101 جنيه تحت بند الفحص أمني عند تجديد الرخصة أو نقل الملف بين إدارات المرور، إلى جانب رفع سعر طفاية الحريق إلى 785 جنيها بدلا من 700 جنيه، مع تحصيل 219 جنيها لاعتمادها و135 جنيها لحقيبة الإسعافات الأولية. كما فرضت رسوم تتراوح بين 5000 و30000 جنيه على الحافلات، حافلة النقل لتركيب أجهزة التتبع الجي بي اس. وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون المرور الجديد بعد اعتراضات برلمانية واسعة على الغرامات المقترحة، إلا أن الرسوم المطبقة حاليا تأتي في إطار إجراءات إدارية داخل إدارات المرور وليس جزءا من القانون الذي تم سحبه، وهو ما أثار انتقادات بشأن زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
1: وسوريا تبحث مع لبنان والأردن تطوير المعابر الحدودية وتنشيط حركة التجارة.
3: كثفت الحكومة السورية جهودها لتطوير المعابر الحدودية وتعزيز النقل البري والتبادل التجاري عبر مباحثات منفصلة مع مسؤولين من لبنان والأردن. وناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع الجانبين سبل تحسين

0: إدارة المعابر وتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة المسافرين والشاحنات بما يعزز انسيابية التجارة. كما تناولت المباحثات مشروع توسعة معبر نصيب جابر وإعادة تأهيل معبر درعا البلد تمهيدا لإعادة افتتاحه، إلى جانب تعزيز التعاون في التدريب وتبادل المعلومات الأمنية ومكافحة التهريب. ويرى خبراء أن تحديث المعابر والطرق الدولية من شأنه زيادة إيرادات الترانزيت واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا كممر إقليمي للنقل البري، رغم التحديات اللوجستية والبنية التحتية التي لا تزال تواجه بعض المعابر وفي مقدمتها معبر درعا البلد.
1: معبر درعا البلد مع الأردن. شكرا لك رضا جودي.
2: النشرة الرياضية.
1: فرنسا والمغرب اليوم في ربع نهائي ناري في مونديال كرة القدم. أخبار الرياضة مع كوديع فيعاني. صباح الخير.
3: صباح الخير. فرنسا ضد المغرب في أولى مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال كرة القدم المتواصل في الولايات المتحدة، لقاء بين منتخبين سبق أن التقيا في نصف نهائي المونديال السابق، كان ذلك قبل 4 أعوام في قطر، وفاز حينها المنتخب الفرنسي بهدفين للا شيء، وبلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الأرجنتين، فيما خاض المنتخب المغربي اللقاء على المرتبة الثالثة وهزم أمام كرواتيا. يلتقيان مجددا اليوم في بوسطن، ونستمع إلى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان.
4: لا أدري إن كانوا يتطورون، على أي حال إنهم يقدمون أداء جيدا حيث بلغوا نصف نهائي كأس العالم الأخيرة ونهائي كأس الأمم الإفريقية هذا العام. لديهم لاعبون مميزون يعرفون لاعبي فريقي جيدا، ولاعبو فريقي يعرفونهم أيضا، لأن بعضهم يلعب في نفس النادي، بل إن بعضهم أصدقاء. لقد تطوروا كثيرا وأصبحوا مجموعة متجانسة مع بعض التعديلات الطفيفة على أسلوب لعبهم الحالي مقارنة بالسابق. بطبيعة الحال هناك تغيير في المدرب، ودائما ما توجد اختلافات طفيفة، لكننا نعرف ما نتوقعه منهم.
3: مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أكد ثقته في طاقم التحكيم الأرجنتيني، مشددا على أن الحكم ليس خصما لمنتخبه. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرر إسناد إدارة المباراة إلى حكم أرجنتيني فاكوندو تيو بمساعدة 4 من مواطنيه، وجاء هذا التعيين بعد إدارة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسيه لمباراة الأرجنتين ضد مصر، في ظل استمرار التوتر الرياضي بين فرنسا والأرجنتين منذ نهائي كأس العالم السابقة في قطر. والسؤال طرح على لاعبي المنتخبين، المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو.
5: أنا لا أركز على هوية الحكم، نحن لم نفعل ذلك من قبل، ما يهمنا هو التركيز على المغرب، وهدفنا هو الفوز بهذه المباراة، وهذا كل ما يهمنا.
3: والمدافع المغربي أنس صلاح الدين سئل أيضا عن موضوع الحكم.
5: لا داعي للقلق بشأن الحكم أو أي شيء آخر، كل ما علينا الاهتمام به وفريقنا. أعتقد أننا نقوم بعمل جيد، نحن نثق ببعضنا البعض ونعمل بجد.
3: حكم أرجنتيني لقيادة المنتخب الفرنسي. إذن بعد الحكم الفرنسي الذي أشرف على مباراة الأرجنتين الأخيرة، مباراة انتهت بفوز الأرجنتين على مصر 3-2 بعدما كان تقدم المنتخب المصري بهدفين للا شيء، ومدرب الفراعنة حسام حسن اعتبر أن منتخبه ظلم وانتقد التحكيم. ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لعب دورا كبيرا في ردة فعل الألبي سيليستي التي كانت متأخرة بهدفين للا شيء أمام مصر قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. في تلك اللحظة لم تتجاوز حظوظ حامل اللقب للفوز على مصر قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين نسبة 0.6% بحسب إحصاءات أوبتا. لكن ما لا يعقل حدث، وأصبحت الأرجنتين أول منتخب في تاريخ كأس العالم يفوز في الوقت الأصلي بعد التأخر بفارق هدفين في تلك المرحلة من اللقاء. وتحققت هذه المعجزة بفضل عبقرية ليونيل ميسي إلى حد كبير. ليونيل ميسي.
6: هذه مجموعة تنافس دائما وتقدم أفضل ما لديها، مجموعة لا تستسلم أبدا ولا تخفض ذراعيها أبدا، ولهذا السبب حققنا كل ما حققناه. اليوم كان عرضاً للشخصية والكبرياء والحب والإصرار. أنا سعيد جداً وفخور بهذه المجموعة، إنها تثبت كل يوم أنها لا تتوقف أبداً عن المحاولة.
3: وتذكير بجدول مباريات الدور ربع النهائي من المونديال، بدءا باللقاء بين فرنسا والمغرب الليلة عند الساعة 10 بالتوقيت الأوروبي، تليها المباراة بين إسبانيا وبلجيكا غدا، إنجلترا والنرويج يوم السبت، والأرجنتين سويسرا بعد ذلك. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: 6:45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: لليوم الثاني تواليا انفجارات على طول الساحل الإيراني مع شن واشنطن، ضربات جديدة، طهران تلوح بتغيير عقيدتها النووية، وهرمز يضع ترامب أمام خيارات صعبة. لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في مفاوضات روما التي يستبقها الرئيس عون بأول قمة لرئيس لبناني في البيت الأبيض منذ 2009. مجلس السلام في غزة يعتزم إنشاء منطقة إنسانية تجريبية وسط تحفظات فلسطينية. ترامب يتحدث عن الوحدة في حلف الأطلسي، وبعد لقائه بالشرع وبزيلينسكي كل على حدة. واشنطن تلغي تصنيف سوريا دولة الراعية للإرهاب وتمنح أوكرانيا رخصة التصنيع باتريوت. وثمانية منتخبات تطارد المجد العالمي في ربع نهائي كأس العالم. فرنسا والمغرب على موعد ناريين اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم مع جمانة حدد.
1: هل ما زلنا حقيقيين؟
7: كلما أرسلت إلي خالتي المتقدمة في العمر مصعوقة فيديو لطفل يقول أمورا لا يقولها إلا الكبار، وأتبعته بعبارة يا لهذا الجيل كم هو أوعى من جيلنا يا خالته، شعرت بشيء من الحزن. من الحزن عليها أولا، لأني مهما شرحت لن تفهم الفرق بين الحقيقة والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، ومثلها ملايين البشر على الأرجح. وثانيا، لأننا ربما آخر جيل سوف يدرك هذا الفرق. المفارقة أن الخطر لا يكمن في أن الناس سيصدقون الكذب، بل في أنهم سيتوقفون عن تصديق أي شيء. عندما يصبح كل فيديو قابلاً للتزييف، وكل صوت قابلاً للاستنساخ، وكل صورة قابلة للاختراع، لن يعود السؤال هل هذا حقيقي، بل لماذا أصدق هذا أصلاً؟ وتلك هي المشكلة. لطالما كانت الأكاذيب موجودة، لطالما فهمنا الدعاية والبروباغاندا والتضليل والفبركات والشائعات، لكن الكذب كان يحتاج إلى جهد، وكان يحتاج في المقابل لضحضه إلى صحفي يحقق، أو قاض يدقق، أو شاهد يكذب الرواية. أما اليوم فالكذب أصبح ديمقراطيا متاحا للجميع، بضغطة زر يستطيع أي شخص أن يضع الكلمات في فم أي إنسان، وأن يصنع حدثاً لم يقع واعترافاً لم يحصل إلى آخره. نحن لسنا أمام أزمة تكنولوجيا، بل أمام أزمة ثقة. الثقة هي المادة التي يقوم عليها كل شيء، فإذا انهارت انهار النسيج الذي يجعل المجتمع ممكناً. ولعل الأكثر إثارة للقلق أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق الأكاذيب فقط، بل يخلق أيضاً القدرة على إنكار الحقائق. غداً عندما يظهر فيديو حقيقي لمسؤول يتلقى رشوة أو لزعيم يحرض على القتل، سيكون الرد جاهزاً، هذا مولد بالذكاء الاصطناعي. سيصبح الكذب محمياً بسهولة الكذب نفسه، أي أننا لا نخسر الحقيقة فقط، بل نخسر إمكانية إثباتها. قد يكون هذا هو التحدي الأخلاقي الأكبر في القرن 21، ليس أن نصنع آلات أذكى، بل أن نحافظ على بشر قادرين على التمييز. لأني أخاف أكثر ما أخاف ألا يصبح السؤال هل هذا الفيديو حقيقي؟ بل هل نحن ما زلنا حقيقيين؟ جمانة حداد.
2: أبراج.
8: مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عرب الحدود إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. السؤال عن القمر، هل انتقل إلى الثور أم زال في الحمل؟ وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
9: لا، أنت أصبت كبد الحقيقة، هو انتقل إلى برج الثور ليلة البارحة، وعلى فكرة راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. هلا بالنسبة إلى خلو مسار ما عندناش اليوم، يعني المجال مفتوح قدامنا لهي خطوة جديدة حابين نقوم فيها، بس بشرط ندرسها بشكل كامل من كل الأوجه، يعني لأنه عطارد لساته بيتراجع ل 23 هذا الشهر. بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين القمر ومن نفس النوع تربية. الأولى حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي 3/4 ساعة مع المشتري، هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثاء الذين يحاولون استغلال طيبتكم وكرمكم. الثانية جاية الساعة 5:30 بالمساء، زي ما قلنا من نفس النوع تربية، وهالمرة مع بلوتو. هاي يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو الآخرون يحاولون فرض سيطرتهم علينا.
0: طيب ماذا عن الكواكب وهل من تحرك لها في هذا اليوم؟
9: نعم، تحرك مهم لكوكب جيد جدا اللي هو كوكب الزهرة فينوس. هذا الكوكب موجود حاليا في برج الأسد، لكن اعتبارا من الساعة 6:22 في المساء حسب توقيت باريس سينتقل إلى برج العذراء وبيفضل هناك لغاية 6 أغسطس.
0: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر على مواليد الأبراج؟
9: معروف يا رضا أنه كوكب الزهرة هو كوكب الحب، العاطفة، الفن، المال، الجمال، كل هاي أمور إيجابية بنستفيد منها كلنا، ولكن كل واحد في مجال مغاير. ولكن أكثر المستفيدين مع وجود كوكب الزهرة في العذراء الثور والعذراء والجدي في الدرجة الأولى، ثم السرطان، العقرب والحوت، وأي شخص مهما كان برجه إذا كان كوكب الزهرة موجود عنده في ساعة الولادة في برج العذراء. هلا أنا بستعرض لك إياهم من الحمل لغاية الحوت حتى نشوف في أي مجال وين بتكون الاستفادة. الحمل ما نقول له استفادتك أكتر شيء في مجال العمل، خاصة إذا كان بيبحث عن عمل، كمان في علاقته مع زملاء وزميلات العمل للي بيشتغل، وممكن جدا يبدو على غرامية ضمن مجال العمل. هذا الكوكب بيحافظ على صحتهم، ولكن ينتبه هون يدفع بهم إلى البدانة. الثور الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا. الجوزاء استفادتهم رايحة في السكن وفي الأمور العقارية، ممكن يشتروا أو بيعوا عقار بشكل يعني بسعر جيد. ممكن كمان بالنسبة للجوزاء مولود جديد يهل لأحد أفراد العائلة. السرطان بينشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن لمسافات قصيرة. في منهم بيشتري سيارة أو حاجة ثمينة، وبيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران. الأسد مكاسب مالية متعددة، منهم من يسترد مالا يعود له، منهم من يحصل على هدية أو جائزة، المهم الوضع المالي يتحسن. العذراء زي ما قلنا هم أكثر المستفيدين، شكلهم بيصير جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بيندمجوا في المجتمع بسهولة. في منهم بيعزز العلاقة العاطفية الموجودة إذا كان راضي عنها، أو ممكن يبدأ علاقة عاطفية جديدة. الميزان تتاح لهم الفرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة. العقرب يحققون أمنية بمساعدة صديق، وممكن جدا يشاركوا بعدة مناسبات سعيدة. القوس بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل، سواء كان بيبحثوا عن عمل أو مثلا موظف ممكن ينتقل إلى منصب أعلى، المهم جو العمل بياخد دفعة إيجابية. الجدي بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، اللي بتابع قضية قضائية تأخذ منحة إيجابيا أكثر من السابق. الدلو مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. الحوت بيعززوا الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، في منهم من يتمم طلبة أو خطبة أو زواج. بس نصيحة طبعا، لأنه عطارد بيتراجع حاليا قبل 24/7 ممنوع نقوم بخطوة مهمة، وهذه نصيحة مش بس للحوت، لكافة مواليد الأبراج.
0: طيب، كان هذا إذن من تأثير انتقال الزهرة إلى برج العذراء، ويستمر حتى 6 أغسطس. لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
9: الحمل بنبشره انه في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا المكسب بيجي من العمل او عمل اضافي، او بيستردوا مبلغ بدهم اياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، او ممكن اليوم يحصل على هدية او جائزة. بالنسبة للحمل اهم شيء يكون صاحي اكثر في التعامل مع واحد من افراد العائلة، لانه افكاره مش هالقد مقبولة عنده.
0: ماذا عن الثور؟
9: الثور مليان طاقة، مليان نشاط، عكس امبارح. اول امبارح كان تعبان والامور ماشية ببطء معه، لكن اليوم هو مسيطر سيطرة جيدة جدا على الوضع. بنقول له استغل اليوم وبكرة، ادفع بمصالحك لقدام. ننساش كمان مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة بالسرطان لصالحه، بس افكاره مش دايما مقبولة عند بعض الاخوة وعند الجيران.
0: الى الجوزاء.
9: مع مزيد الأسف الجوزاء مش راح يكون مبسوط هاليومين، اليوم بكرة، مش يعني في مخاطر أو شيء من النوع، لا، لكن نوع من التعب أو الملل بينال منه، ما عندوش رغبة في مواجهة مشاغله. يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل الضروري والعاجل، وأن يخلد إلى الراحة كلهم يومين، بعدين من يوم السبت بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
0: إلى سرطان.
9: وضعه أفضل بكتير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا في هذا اليوم، ممكن أنه يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة، بس يركز أكثر في حياته اليومية، لأنه عطارد بيعمل له نوع من التشتت الذهني. يحاول أنه يتذكر وين حط الشغل مثلا على سبيل المثال، يحاول كمان يقنع الآخرين بوجهة نظره بطريقة دبلوماسية.
0: أخبار الأسد.
9: الأسد مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، في عنده فرصة حلوة للي بيبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف، بإمكانه في هذا اليوم أن يثبت جدارته للمسؤولين ويحافظ على الإنجازات الموجودة. بس اللي بيشتغل بشكل حر مستقل يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا، أي أجلها ل24/7 فصاعدا بتكون ناجحة معك أكثر.
0: أخبار العذراء.
9: العذراء بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، وفي منهم بيتابع قضية قضائية.
0: إلى الميزان.
9: الميزان مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وعنده فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس مطلوب من الميزان هون ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: أخبار العقرب.
9: العقرب مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة من ساعات المساء هناك بيشعر بتغيير إيجابي جاي على الطريق من ناحية رومانسية، في بحر نهار في له رغبة لتوقيع عقود تجارية مثلا، إذا بيقدر يأجلها ل24/7 فصاعدا بيكون أفضل. أما إذا ضروري جدا حتى ما يضيع هاي الفرصة، يتفحص كل صغير وكبير في بنود هذا العقد.
0: أخبار القوس.
9: يتراكم العمل قدامهم بشكل ملحوظ، يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل، ما يبالغوا في الجهد الجسماني. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة إله، وأهم شيء بالنسبة لمولود برج القوس بهاي الفترة إنه ما يدخل بشراكة مالية جديدة.
0: أخبار الجدي.
9: الجدي يعتبر يوم إيجابي هذا اليوم، وكمان بكرة نفس الشيء، يومين حلوين على الجدي بيدفعوا فيه للتقرب من الأحباء. من ساعات المساء بيبدأ يشعر بالأجواء الرومانسية صارت أدفأ من السابق، وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية.
0: إلى الدلو.
9: الدلو مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، طبعا إدخال تغييرات جذرية على المسكن أو القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء، يفضل أنه نأجلها ل24 هذا الشهر. إنما تغييرات بسيطة مثلا على المسكن أو ممكن، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم. مواليد برج الدلو يتذكروا أنه الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، يديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
0: ونختم مع الحوت.
9: الحوت نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر واتصالات وتنقلات لكن لمسافات قصيرة في غالبيتها. ممكن يجتازوا امتحان أو يجروا مقابلة إذا كانوا مستعدين ومركزين بشكل جيد. الحوت مليان طاقة ومليان نشاط.
0: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
9: هالمرة يا رضا بدي أخذك على السويد، في عنا مغني هناك مشهور اسمه نيكلاس باركر.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون.
9: هلا بيك يا رضا ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.
1: نوتة عربية.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب يا حبيب شو بدك تندم يا خوي.

نحنا يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار. ولو ولو
1: نوتة، نوتة عربية.
0: وبيعملوا جلسات أهل الحي

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هاي
1: يما تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هاي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع

انت وين؟ انت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. 1 2

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
3: صف قلبي

0: وكمان هي
1: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ايدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلو عيونه

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

يا مدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في صباحك نقوم متوحش ضحكه خرجه من القلب ومتوحش زروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوه في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشه وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفه خضره والحم والقلوب البيضه اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك انا نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ما وشنيا العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي متوحش تيح

0: غير ذنوب فقرو ميزير يوم ستورين وفرحانة القلوب متوحش خويا نتعارك أنا بيا على طرف الدجاج وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس واليوم بنت الجارة ولت تشاوفي حابين الناس وتمشي الأيام وكبرت الهموم وشيطان كبر اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا اهتر عركة على الورثة والأخوات اليوم ولا وعدو وماتت الكبار
1: صغار
0: وناس يخوه والدنيا فلوك كاسي مليان والبيرة في البار وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي متوحش تيح

0: nota-arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك
2: نوت عربية
0: كمان هيك
3: كلمة البشر من طين إلا أنت من سكر
0: وكمان هيك
4: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك
5: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
6: دمي عابو

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com تستحق السمع. نوتا أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية .com تستحق السمع.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 나라 안 됐나라 안 됐나라 안 됐나라
1: 아기 من هنا تمشي 아기 من هنا تمشي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلد.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ليش جيت لهون؟ ليش قبلت اجي؟ ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب. بعدت عنا وعن كل اللي حبيته يا ليلى، صرت زمرد بس رح ضل شوفك ليلى مثل ما كنا ولاد صغار.
1: علوا يا ليلى

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك.

0: نوتة عربية أغانينا هيك
1: أهل الضيب حالي أما أغزر ديلالي
0: وكمان هيك
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: زوزة أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا
1: ما أشربش الشاي أشرب الزوزة أنا ما أشربش الشاي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.
1: نوتا عربية.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

بي وامي كيف حالن كيف الجيران دخلك جهين ببال بعد الهجران بي امي كيف حالن كيف الجيران دخلك جهين ببال بعد الهجران خبرني يا طيب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بالهوى يا قلب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيح منديلك فيها
3: حيح منديلك فيها
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت
6: We'll be right back.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com نوتة عربيا تستحق السمع.
1: نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.